0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

الخميس الأول من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ار. من صبحكم بالخير ومندعيكم لتريفونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

0: تعلمنا
1: مما قرأنا وعلمتنا تجارب الحياة والإيمان بالله الأساس. رضيت أم سخط؟ لن يصلك إلا ما كتبه الله لك. فرض واحمد واشكر. سواء رضينا أم تذمرنا أم سخطنا، لن يصل إلينا إلا ما كتب علينا ولنا. فلماذا التذمر ولماذا الامتناع عن الشكر على كثير من النعم التي نحيا بها ونحاول دائما أن تكون لنا أمنيات أخرى؟ ليس عيبا وإنما العيب ألا نشكر النعم الموجودة بين أيدينا. فالحمد لله رب العالمين دائما وأبدا في السراء والضراء.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، حلقة مزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس خريفي متقلب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية، وهالشي بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا عم يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع حدوث البرق والرعد والرياح الناشطة، وبيستمر هالمنخفض لغاية ظهر يوم الأحد لما ببلش الطقس يستقر تدريجيا. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الخميس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع حدوث برق ورعد وأيضا رياح ناشطة بيتخلل كتير من الانفراجات خلال النهار. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 29 درجة، فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 14 ولغاية 21 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 17 ولغاية 25 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 لل 45 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%.

غدا رح تبقى آثار المنخفض الجوي مسيطرة على الأجواء اللبنانية. لاحظنا ليل أمس ما شاء الله كثير من الأمطار والبرق والرعد، الله يبعث الخير ويبعث الضرر عن الجميع، إنما رح يبقى هالمنخفض وآثاره لغاية يوم الأحد والله.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس الأول من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في تامبا فلوريدا، وتصعيد إسرائيلي متواصل جنوبا. هل يلغي الحزب سرايا المقاومة أو يستولدها بطريقة جديدة؟ وزير رجي يطلق خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني من واشنطن. السلام والجانب الأمريكي اتفقا على محورية الإطار. جولة تامبا في 20 تشرين تتناول ملفات الأرض.

تشرين الأول. جبران باسيل يطلق مرصد الحكومة. الحكومة أفرغت جيوب اللبنانيين. عودة وهب وزرع الأعضاء في لبنان. العمليات على نفقة وزارة الصحة. النهار تحلق في سماء سوريا اللاذقية كما لم تروها من قبل. الاستثمار في الصحة ليس تكلفة بل مولد للنمو والازدهار. أول تعليق لترامب على حادثة طائرة فلاي دبي. وعن إيران الحرب ستنتهي قريبا. حديثه عن نصر قريب بازشكيان لا تنازلات. شمال افريقيا بين العبور والاستهلاك. كيف تغيرت اسواق المخدرات؟

توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات في فرنسا مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية. البنتاغون ينشئ قيادة جديدة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي النهار كاتبت سابين عويس عن الصحة في زمن الأزمات، من عبء على الدولة إلى استثمار في الإنسان والمستقبل. وكتب عبد الوهاب بدر خان في الفترة الرمادية: إسرائيل تثبت احتلالها للبلدات الجنوبية. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: أمريكا في العراق، استقتال لإبقاء الهيمنة. عون يطعن في قانون إعادة الهيكلة، توقيع اتفاق مع صندوق النقد لم يعد ممكنا. طرابلسي يفتح دفاتر التربية، أسئلة في القرار والإنفاق والرقابة. المبادرة اللبنانية للمحاكمة السورية، هل هي جمعية تنافس نقابة المحامين؟ أي علاقات تدار في مصرف لبنان؟ وثيقة مجلس الأمن القومي لترامب، هيئة اللبنانية

إشراف دولي للإعمار خلال 5 سنوات. استنفار المستقبل يفشل في مواجهة الأحباش في الإقليم. رواتب الموظفين 6 سنوات من الخسائر. محمد رعدي عوائل الشهداء لا خيار إلا مواصلة المقاومة. الزيدي يعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي ويؤكد التزامه بخطة حصر السلاح. لقاء سعودي إسرائيلي في أبوظبي، بن زايد نحو توريد بن سلمان مجددا. قائد التحالف الدولي في العراق، آن أوان حصر السلاح. الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشديد الرقابة على حدوده بعد أزمة سبتة. فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة. روسيا تحذر أوروبا، المصانع التي تنتج أسلحة لأوكرانيا أهداف عسكرية. تضارب روايات حول حادثة فلاي دبي. أحد المشتبهين في حادثة فيرفورد استدعى الشرطة قبل اعتقاله. ترامب يشيد بالانسحاب من العراق، يوم عظيم لأمريكا. وفي الأخبار، كتبت نجلة حمود، مكب إصرار يقفل أبوابه، عكار ترفض أن تدفع ثمن أزمة طرابلس. إلى عناوين نداء الوطن. المفاوضات تعود إلى الإقلاع بجناحها العسكري وتهبط في تامبا فلوريدا. رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب الشامل غدا الجمعة. النفايات تحاصر طرابلس، أزمة تتدحرج نحو الانفجار. مليون لبناني من ساحات الحروب إلى ميادين المعرفة والعلم بمبادرة إماراتية. وزير العدل، من يتم توقيفه حاملا للسلاح تتم ملاحقته مهما كان انتماؤه. افتتاح مركز الجوازات البيومترية في السفارة اللبنانية بواشنطن وتخفيض رسوم الإصدار. وزيرة السياحة تشارك في فعاليات النسخة الأولى من معرض السفر الدولي في دمشق. لاتخاذ إجراءات تحد من تأثير الأزمات الإقليمية على الزراعة، نتابع تسهيل تصريف التفاح. إضراب سجناء رومي يدخل يومه 18، ازدياد الحالات الحرجة ونقل سجينين إلى المستشفى.

الريفي، طرابلس تختنق بالنفايات، والمطلوب قرار اليوم قبل أن تحولها الأمطار إلى كارثة. الرئيس نواف سلام عاد إلى بيروت واتصل بعون وبري، واختتم زيارته إلى واشنطن بلقاء شكر مع فريق عمل السفارة اللبنانية. يتلقى الرد الأمريكي في الدوحة، وخلاف حول خطوات الخطة. طائرة فلاي دبي تنجو من 11 أيلول جديد. الأعرجي، انتهاء مهمة التحالف في العراق تطوير للشراكة الأمنية وليس إنهاء لها. ماكرون، شبكات التواصل الاجتماعي تقوض الديمقراطية. رسالة طهران، ابتزاز العاجز بقناع السلام. نتنياهو، الاغتيالات ذخيرة في معركة البقاء في رئاسة الحكومة. ما مصير الفصائل العراقية الموالية لإيران بعد انسحاب التحالف الدولي؟ السعودية تنفي إجراء محادثات مع نتنياهو في الإمارات. في نداء الوطن كاتب ألان سركيس، الحرب تكسر الأبواب والحزب يهوى الخراب. وكتب الدكتور أنطوان مسرة عن الدولة اللبنانية، أي تاريخ وثقافة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، إيران تدرس الرد وخلاف على ترتيب الخطوات. بازشكيان دافع عن مفكرة التفاهم، وترامب يريد استسلام طهران. محمد بن سلمان، لن نتردد في الرد بحزم، أكد دعم الرياض لخفض التصعيد. وبسط الحكومة اليمنية سلطتها على كامل البلاد. العزم الصلب تغادر العراق، عين واشنطن على تفكيك الميليشيات. طائرة فلاي دبي تنجو والدوافع متباينة، مطار تبوك قدم الرعاية وفق المعاهدات الدولية، والشركات تحقق. تعزو لحج تشعلان، نظر المعركة اليمنية الكبرى. نقل البشير إلى مستشفى في الخرطوم، ومزاعم عن ترتيبات لسفره. واشنطن تلاحق مسؤولي صواريخ الحرس الثوري، خطة إيران الجديدة، ما الذي تغير عن مذكرة إسلام أباد؟ الجيش اللبناني وإسرائيل، توتر تضبطه واشنطن بالتنسيق والمفاوضات. 7 قتلى في هجوم على حافلة في وسط سوريا. لندن ترجح دورا إيرانيا في حادثة فيرفور. خطة سوريا بلا مخيمات، عودة 10,000 أسرة وإغلاق 157 مخيما. مايو للشرق الأوسط، قمة السعودية تدفع لشراكة خليجية أوروبية أكثر طموحا. فرح وقلق، تباين مشاعر العراقيين إزاء انسحاب القوات الأمريكية.
سانشيز يعتذر من ماكرون لرفض مجلس الشيوخ الإسباني الموافقة على معاهدة الصداقة. وزير الدفاع الأمريكي يعلن تقليص عدد الجنرالات في الجيش بنسبة 20%. إيرانية محكومة بالإعدام تناشد العالم التحرك لإنقاذ حياتها. أزمة صناديق الاستثمار في تركيا تشعل حرب اتهامات بالفساد بين أردوغان والمعارضة. خروج 3 محطات توليد كهرباء عن الخدمة في سوريا إثر تفجير خط أنابيب غاز. الأسواق الآسيوية تتراجع بعد سبتمبر المضطرب مع بقاء عوائد السندات تحت الضغط. مفتش الفيدرالي يستبعد المخالفات في مشروع التجديد، وترامب يطالب باول بالاستقالة. شارع أكسفورد الأشهر في لندن يتحول إلى منطقة للمشاة. ألفريد طرزي يعيد لبنان إلى ذاكرته تاريخ صنع أيضا من الصور. الجيل الضائع في باريس اغتراب واندماج سكتان لا تفضيان إلى أي مكان. هل اعتزل كريستيانو رونالدو دوليا؟ شقيقته تشعل الأزمة، البرتغاليون لا يستحقون الأفضل. في الشرق الأوسط كتب الدكتور عبد المنعم سعيد شرعية سلطة الدولة هي المفتاح. وكتب حازم صغي عن مؤسسي المأساة السودانية الأصليون. كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

يثير موضوع بيع عقارات في القرى والبلدات الحدودية شكوكا متنامية حيال الجهات التي تقدم على الشراء في زمن الحرب، من دون الأخذ بالاعتبار أن تلك العقارات تقع ضمن أراض محتلة، علما أن مسعى وزير المال لوقف البيوعات لم ينجح حتى الساعة، وقد أقدم كثيرون على تنفيذ عقود لقاء مبالغ كبيرة نسبيا، مع أن الحكومة كانت أصدرت قرار عاجل بمنع البيع بالمناطق المحتلة لحتى ما حدا يشتريها من العدو الغاشم. إنما يبدو أن الجشع لدى العالم أو يمكن فقدان الأمل بالعودة إلى منازلهم والمغريات الأخرى عم تدفع البعض إلى المراوغة والبيع بطريقة معكوفة. بس بالطبع هيدا موضوع خطير جدا، لأنه يعني كأنك عم تستغني عن الأرض أو تنساها بالمرة. بكرة بيطلعوا بيقولوا لك الدولة عم تسلم الجنوب للعدو، بينما هن اللي عم بيبيعوا. قال نائب سابق في التيار البرتقالي أن التيار المذكور يحاول من خلال مرصد الحكومة تعويم نفسه وتقديم نفسه كقائد للمعارضة، علما أن الحكومة قامت بما يمكنها في ظروف الحرب الدائرة منذ 3 سنوات. عم تسألي مدام شو هو مرصد الحكومة؟ خليكي معنا بالقسم الثاني من عرفك على الإنجاز الجديد للتيار البرتقالي الذي أطلقه بالأمس، مرصد لمراقبة الحكومة. هذه الحكومة التي تسرق الناس بينما هم كانوا عم يقدموا هدايا للعالم. تزداد الهوة بين مناصري الحوز وأقرانهم في حركة أمل في القرى الجنوبية والبقاعية حيال التطورات السياسية والعسكرية القائمة وكيفية التعامل معها. محاولات تحفيف عم بتكون بين عناصر أو بالأحرى مسؤولي الثنائي من أجل ضبط الأوضاع المتناحرة بكثير من البلدات والقرى، واللي عم يتم ترجمتها من خلال المنشورات على منصات التواصل والاعتراضات على انتشار السلاح والمسلحين والاعتراض على الوجود الإيراني. إلى أسرار جريدة الجمهورية. أشارت وزيرة في دولة خليجية إلى أن بلادها سترسل عشرات الوفود التقنية والتجارية والاستثمارية إلى لبنان بعد توقيعها عقودا تكنولوجية واستثمارية مع بيروت. على الأرجح الدولة هي الإمارات من بعد توقيع عقود الوفد الاستثماري وأعلان مبادرة 1,000,000 شخص بيتعلموا على الذكاء، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي ثورة رقمية إذا ضبطت. يعني يسجل تخوف متزايد من احتمال شح الدولار في السوق ومن انعكاس العجز المتواصل في الميزان التجاري على سعر الصرف، بما قد يفرض ضغوطا إضافية على سوق القاطع ويزيد من حدة التقلبات النقدية في المرحلة المقبلة. لغاية الآن بعده قادر مصرف لبنان أنه يضبط الأوضاع ويخلي سعر الدولار مستقر، إنما هالشيء مش رح يبقى مستمر طالما أنه الأزمات متتالية، وطالما أن لغة الإصلاح تكون فقط بالبيانات بعيدا عن التطبيق.

توقع مرجع كبير أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا في حدة الاشتباك الرسمي مع الحزب، في ضوء ما خلصت إليه زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن وما حملته من رسائل ومواقف يرجح أن تنعكس على مقاربة الحكومة للملفات المرتبطة بالسلاح ودور الدولة وقرارها. الحكومة أخذت القرارات، يعني عملت اللي عليها، التنفيذ هو بقى مسؤولية القرار العسكري. نشوف إذا الأجهزة الأمنية هي حابة تنفذ هالقرارات ولا رح تبقى مترددة أو خايفة. إنما القرارات تم اتخاذها وخلصنا بقى. شو كم مرة الواحد بده يرجع ياخد قرارات؟ إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل.

لما أن موضوع التبديل الحكومي عاد إلى التداول من باب نفي نائب رئيس الحكومة طارق متري لمثل هذا الطرح من خلال قوله أن لا علم له ولا للرئيس سلام بشأن أي تعديل مطروح، وبالتالي من غير المنطقي أن يكون هناك توجه من هذا القبيل ولا يعلم به رئيس الحكومة. من لما طلعت هذه الخبريات كنا نفينا لكم اياها وقلنا لكم ما في اي نيه للتعديل الحكومي او لاسقاط الحكومه، كل هذه مجرد بزارات اعلاميه من اجل الابتزاز السياسي. يلمح بعض المتابعين لملف ثانويات حصارات الرسمية إلى أن هناك جهات تقف وراء إصرار وزيرة التربية على إقفالها ورفض دمجها بالمدرسة التكميلية، لذا ينقل إليها أرقابا مغلوطة حول عدد التلاميذ الجاهزين للتسجيل، وقد بلغ 36 تلميذا، في حين تشير الوزيرة إلى 19 تلميذ فقط. ما فهمت يعني إذا 36 تلميذ مفتح له مدرسة لوحدهم، وين المشكلة إذا دمجناهم بالمدرسة التكميلية التانية؟ ماني شايف أنا مشروع الدمج هو مشروع هالقد غليظ. أي نعم هي الوزيرة عم تغلط كتير، بس هذا المشروع أنه بيوفر على الدولة، وبنفس الوقت أنه لماذا فتح كل هذه المدارس والمصاريف الإضافية سواء على الدولة أو على الأهالي والطلاب؟ إلا بس لأنه بدنا نستفيد يمكن من الأجارات لا أكثر ولا أقل. بحسب تقديرات معنيين بالقطاع المعيشي، إن الغلاء طال المنتجات المبردة أكثر من غيرها بشكل لافت، إذ أن السلع التي تحتاج إلى تشغيل برادات تزداد كلفتها بشكل مضاعف. هلا هو كله عم يزداد التكلفة والغلاء عليه بشكل مضاعف سواء مبرد أو غير مبرد، بس هلا هيدي حجة التبريد دايما موجودة من أجل إسا مضاعفة الغلاء على الغلاء. يا غالي يا غالي شغل بالي، نحن عنا دايما ذرائع وحجج حاطينها تحت باطننا لحتى نوزعها على أي موجة غلاء جديدة. جاهزين، الأعذار موجودة، بدس ديني. أسرار نداء الوطن. توقعت مصادر دبلوماسية أن يتعرض لبنان إلى موجة عقوبات جديدة على خلفية عدم تجاوبه مع المتطلبات الغربية لجهات السلاح وتبييض الأموال. سياسة العصا والجزرة المتبعة دائما مع باقة المسؤولين اللبنانيين الفاسدين. تقول مصادر مقربة من الحكومة السورية إن إحباط مخطط تخريبي لعناصر من الحزب في حوض اليرموك يفتح ملفا يتجاوز حدود الخلية الموقوفة، وبحسب المصادر تشير اعترافات أفراد الخلية إلى تنسيق مباشر مع القيادة العسكرية في لبنان، مما يضع قيادة الحزب أمام اتهام ثقيل. خلية جديدة كان عم يتم إلقاء القبض عليها، خلية طبعا تخريبية إرهابية داخل الأراضي السورية تنتمي إلى العصابة في لبنان، رغم أنه البيان العصابة أصدر بيان نفت هذا الأمر، بس طالما أصدر بيان نفته معناته القصة مزبوطة. لا يتورعون عن التخريب بلبنان بسوريا بكل مكان، وما وجد وجد الخراب. نقل عن أصحاب الفنادق أن مداخيلهم تراجعت بنسبة 40% هذا الصيف، وأن ارتفاع الأكلاف التشغيلية يجعل بعضها مهددا بالإقفال، لا سيما في ضوء صيفية سيئة على هذا القطاع. نق سياج النعمة، نق نق نق كل يوم، سكروا خي سكروا، بنكسر ظهرنا إذا سكرتوا. دائما المافيات الموجودة بالبلد إذا ما طلعت أرباح بملايين الدولارات بتعد حالة خسرانة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار،
أضاء الإعلان الأمريكي عن لقاءات رئيس الحكومة ووزير المال في واشنطن على مضمون سياسي يتجاوز العناوين الاقتصادية والدبلوماسية للزيارة التي روجتها الحكومة باعتبارها محاولة لطلب جدول الانسحاب الإسرائيلي ورعاية اقتصاديا البلاد لا يكفي من دون نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن على لبنان اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الملف قبل المطالبة بأي انسحاب إسرائيلي إضافي. والله كلنا سمعنا يعني تصريحات وزير الخارجية، إذا حكيوا بالشق السياسي هذا معناته أنه الشق الآخر غاب عن المباحثات. ما الزيارة استمرت أكثر من أسبوع وشفتوا الاجتماعات اللي صارت بمعظمها كانت مالية واقتصادية ومن أجل دعم المؤسسات العسكرية الشرعية، بس يبدو أنه الأخبار ما شافت إلا الاجتماع مع وزير الخارجية، ما شافت باقي الاجتماعات. معلش يعني عندهم حول. لا هيدي مش حولة الحسن، هيدي حولة التحشيش. بدهم يصوبوا على الزيارة، كيف ما بتعرف، إلا بدهم يصوبوا عليها بمكان مشان قد ما كانت ناجحة، مشان هيك هن من غيرين.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

عن جديد. يسعد صباحكم وأصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. سواء كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم، سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين النقية. سمعين الأغنية الأسطورية للأطفال قفز الأرنب؟ استعدوا للقفز معنا بين عدة مواضيع كانت مثارة للجدليات المحلية، أبرز رح العناوين هيك على السريع يعني من الانترو هلأ بموضوع إعادة قانون هيكلة المصارف، وصولا إلى أزمة النفايات اللي تفاجأوا فيها العالم بمدينة طرابلس، وصولا إلى مكب إسرار بعكار. بعدين خلينا نروح على مرصد هالحكومة لحتى نعرف شو هو هذا اللي أطلقه التيار البرتقالي الرزيل بالأمس. منروح بعدين على المقال اللي اخترناه لليوم، ومنختمها بالحادث الأبرز اللي كانت الترند بالأمس واللي هي طائرة فلاي دبي. شفتوا ملا جولة مكوكية عملي لكم اليوم؟ هلأ بعرف أنه في عناوين أخرى، عاد رئيس الحكومة واتصل بالرئيسين وأبلغهم عن نتائج الزيارة. اليوم في أيضا جلسة حكومية على جدول أعمالها كثير من البنود في تحضير لزيارة حكومية رح بكون يوم السبت إلى النبطية. كل هذه مواضيع موجودة بس مش رح بكون موجودة معنا بالحلقة اليوم، يعني بالنهاية بدنا نختار بعض العناوين، لا نستطيع الكلام عن جميع المواضيع اللي بتكون مثيرة للجدل. بالإنترو خلينا على السريع نروح صوب طعن مفاجئ كان من رئيس الجمهورية جوزيف عون، يلي قالت بالأمس معظم المعلومات أنه قدم طعن بقانون إصلاح أوضاع المصارف المعروف بقانون إعادة الهيكلة يلي أقره مجلس النواب الشهر الماضي قبل ما يوقعه الرئيس عون نفسه بوقت لاحق وينشر بالجريدة الرسمية. الطعن قد تركز على المادة الثالثة من القانون يلي بتحدد نطاقه وهدفه، واللي كانت بالأساس موضوع سجال داخل لجنة المال والموازنة قبل أنه تحسم المادة بصيغة متناسبة مع شروط الصندوق الدولي، وهالصيغة يلي بتحفظ عليها دلوع الرئيسي حاكم مصرف لبنان ويلي يبدو هو وراء يبدو هالطعن يلي كان مفاجئ للصراحة.

هلا بالطبع يعني الرئيس مارس حق دستوري بيملكه، بس يعني نحن دائما هيك عم نعمل ملاحظين، يعني نحن بحاجه لقوانين اصلاحيه ولا اعاده بناء عن جديد، وكل مره كل قانون بياخذ معنا اشهر من المناقشات والجدليات بمجلس النواب، بلجنه المال والموازنه، باللجنه المشتركه. الناس شفتوا الاحتفالات اللي صارت مثلا بقانون اعاده هيكله المصارف والتهنئه التي اتت من الدول المانحه انه برافو انتوا بخطوة إصلاحية، وأخيرا بنروح ونرجع بنطعم فيها. هلا طبعا

هو بيمد واحدة بس بحال المجلس الدستوري يرجع يبحث القانون من نقطة الصفر وهيك منكون على الطاقية. تخيلوا انتوا كلها خلص قررنا القانون وبدنا ننتقل على خطوة إضافية، بيرجع هو بالطيارة بتفاجأ انه الخطوات اللي كنا أخذناها سابقا نسفت من أساسها. أين الإصلاح بالموضوع؟ كل هذا كرمال نرضي سعادة حاكم مصرف لبنان كريم السعيد. ليه؟ لأنه برأيه أنه الهيئة اللي تم إقرارها بالقانون هي تتعدى على صلاحيته.

من خلال القانون في شيء اسمه الهيئة المصرفية العليا، يلي يعني مثل اللجان الناظمة تشرف على العمل المصرفي وتتابعه، إنما أكيد ما بتتدخل بشؤون مصرف لبنان، بس أخذت شوي من صلاحيات حاكم المصرف، وهيدا شيء زعجه. ما بس هيك، بناخده على زاوية طائفية، أنه أخذته من صلاحيات حاكم المصرف الماروني كرمال تعطوها للهيئة اللي رئيسها مش ماروني، فأخذ بقى على جدلية أكلونا عم يأكلونا. يعني مثلا هل التجربة السابقة لما كنا مسلمين الأمر كله لشخص واحد اللي هو رياض سليمي كانت تجربة ناجحة ما بتستاهل أنه نكررها، ولا بالعكس لأنه كان في كتير من التجاوزات وكتير من التخبيص وكتير من الفساد، مفروض يكون في هيئة تراقب العمل أو تشارك بالعمل أو تشارك باتخاذ القرار؟ ليه بنكره العمل التشاركي؟ ليش دايما عنا هيدي الفكرة أنه لا أنا بدي الصلاحيات كلها الوزير؟ أي نعم عملنا الهيئات الناظمة بس ما بدوها تشتغل، كل وزير أي وزير عنده هيئة ناظمة ما بدوها تشتغل لأنه برأيه بتاخد من صلاحياته. الإدارات ما بدها المدراء يشتغلوا بطريقة كمان لأنه بياخدوا من صلاحياتها، وهلأ طلعنا حاكم المصرف ما بده الهيئة المصرفية تشتغل وتنتج لأنه بتاخد من صلاحياته. لك شو الصلاحيات؟ يعني شو أنتجت الصلاحيات؟ اسم الله اطلعوا وضع البلد ما أحلى. قانون كل مرة بتبحث بالقانون طالع نازل فجأة هيدا بده يقدم طعم بالقانون هيكلة المصارف، بيرجع لك التيار البرتقالي بده يقدم قانون طعم بقانون العفو العام، كل واحد بيروح على المجلس الدستوري وخوض بقى على أشهر للدراسة، وإذا ضرب القانون بدك ترجع من الأساس ترجع تبني. وين الإصلاح بالموضوع؟ أنتوا مش شايفين المطالب الإصلاحية من الخارج؟ أنتوا مبسوطين بالبلد بهالطريقة هاي؟ شيء غريب انه قانون تم دراسته كل هالاشهر هاي وتم اقراره ووقعته، بترجع اخر شيء بتطعم فيه بس لانه حاكم ما فينا نزعل السيد كريم السعيد، معلش يزعلوا اللبنانيين كلهم بس السيد كريم ما يزعل. وصلاحيات دخيلك، اوعى صلاحياتي اوعى، نحن شربولات ما بنقبل حدا دق بصلاحياتنا وما بنقبل حدا يقتطع منا، وانتو جايين عم تاكلوا لنا الصلاحيات. مع انه الصلاحيات تنتقل الى الهيئة المصرفية بشكل كامل مش الى رئيسها، بس فالج لا تعالج، فالج بلد ميؤوس منه، الاصلاح ميؤوس منه بهالبلد طالما في هيك عقول مريضة بعدها مصرة على تمسك بالصلاحيات وبالطائفية وبكل هالامور هيدي اللي وصلت البلد الى هذا المستوى. خلاص خي ردوا له الصلاحيات للسيد كريم سعيد، دخلي ينبسط ويتحكم هو بالوضع المالي كله على بعضه، ويلا طز بالإصلاحات، بلا إصلاحات بلا هيئة مصرفية بلا بناء سليم، خلينا نرجع الصلاحيات كلها لإيده ويغرق البلد ما في مشكلة يعني. المهم السيد كريم يكون رضيان وما تكون مقتطع له ولا شيء من صلاحياته، دخيلك البلد يزعل بس كريم ما يزعل، فينا عزعل كريم نحن.

بما أنه عايشين ببلد ما بتخلص فيه الأزمات، يعني دايما بندور على حلول ترقيعية لحتى ترجع تنفجر الأزمات مرة جديدة وبطريقة أعنف، سواء بالسياسة، سواء بالاقتصاد، سواء بالمال، سواء بالمصارف، وأيضا سواء بموضوع النفايات. هذا الملف، هذه المعضلة يلي مش عارفين نوصلها لحل، وهذه المعضلة ما بدنا نحن نوصلها لحل لأنه في ناس بتسترزق كتير من وراها بطرق غير شرعية. كرمال هيك رأينا هذا الأسبوع منذ مطلعه تنفجر أزمة مكب إسرار بعكار، وتنفجر مع قضية النفايات بمدينة طرابلس المهددة بالغرق بالنفايات مرة أخرى جراء الفشل بإدارة هالملف لسنوات طويلة من قبل وزراء متعاقبين وبلديات متتالية. حتى نلخص الصورة، بما أنه صار فيه بقى كثير من المزايدات السياسية وبلشنا بقى نسمع النواب والوزراء والبلديات والمخاطير والناشط الفلاني والناشط العلنية، كل واحد بده يطلع ويرمي بلاء على التاني، ورح يخلقوا فتنة بين أهل طرابلس وأهل عكار من وراء السوشيال ميديا والجعدانات اللي عم بتصير عليها. لنحاول نختصر هيدا الملف. المكب، مكب إسرار، كان لجأت له البلدية بطرابلس من بعد ما تم الوصول إلى أعلى مستوى بالمكبين الموجودين بجبال الزبالة الموجودة عنا، فبما أنه ما لقينا حل وبما أنه المدينة كل يوم عندها 350 طن تقريبا من النفايات بدها تدفن بمكان ما وبدها تعالج، فكان اللجوء بالآونة الأخيرة إلى مكب إسرار. مكب إسرار بيستقبل نفايات المحافظة من أكثر من 33 سنة، محافظة عكار، ومن أكثر من 6 شهور رميت عليه أيضا نفايات بعض المحافظات الأخرى، وبالتالي كانوا قايلين أنه نحن بنهاية أيلول بمطلع تشرين ما عايش نستقبل بقى أي نفايات إضافية، لأنه بيكون وصل المكب أيضا للمستوى القياسي لإله من بعد ما تحملوا أهالي الجوار كثير من المعضلات طوال الأشهر الماضية. يعني الكل كان معه خبر، يعني مش القصة مفاجئة، بس مشان نحن عم نوضح لكم انه الكل كان معه خبر، الدولة مع خبر، البلديات مع خبر، والناس قالوا يعني وراحوا جيلوا على المسؤولين وعلى البلديات المجاورة المتضررة من المكب، ووعدونا انه خلص ببداية تشرين نحن هيدا الدكانة سكرناها، خي ما احنا ما عاد نستقبل بقى حتى نفايات بلدات عكار، ما عاد بدنا نستقبلها لانه ما عاد يساع، وصار في اضرار كتير بيئية وجانبية وسرطانية. نطرنا كالعادة لو صلنا لأن الوقت المعين على حافة الهوية، واللعب على حافة الهوية، والكل طلع متفاجئ، يه عن جد ما عاد يستقبلوا اللي. وشو هاي يا عيب الشوم عليهم، ولو كلهم 350 طن بالنار. بدل ما نلوم الناس المتقاعسين عن إيجاد حل والحلول اللي كانت متراكمة طوال السنوات الماضية، يا شو حكينا بهالموضوع، يا شو تقدمت مشاريع، يا شو في ناس حاولت تعمل مزادة، واخر شيء كل المشاريع فشلت. ليه؟ لأنه أنا بدي مشروعي يمشي بالمدينة، يعني عن مكب بالمدينة أو عن معمل لمعالجة النفايات والفرز، واللي سمعته فيه مئات المرات وعشرات المقابلات، وما دل حدا وما أجا حط إيده بالموضوع، مشاريع بدعم أوروبي ومشاريع بدعم فرنسي، وتحديدا من العام 2018 كلياتها تم رفضها أو تم تعطيلها، وكل ما يروح مجلس بلدي ينسف للخطة اللي كانت حاطة المجلس البلدي اللي قبله، مش وكأنه الحكم تعاقب ومسؤولية، لا أنت مشروعك ما بدي إياه لأنه أنا بدي استفيد، أنا بدي أعمل بزنس، أنا اللي بدي أعمل الصفقة، أنا بدي سمسر بالمشروع. أما صحة أهل المدينة، أما المشكلة اليومي اللي بده يصير عند أهل المدينة، أما المدينة اللي بدها تغرب النفايات، فهذا شيء بجانبي. المهم أنا بدي طلع مصاري من وراء المشروع، لكن هيك بيجي بعمل لك مشروع بيخدم المدينة، بيخدم المصلحة العامة، ليه؟ وين عايش أنت باليابان؟ ما بده مين يقلك انه الحلول اللي عم يتم التدوير عليها هلا كمان حلول ترقيعيه، مثل ما شفت بموضوع المعاشات والزوده، واخذ لك لتر بنزين زياده، واخذ لك انت ما بعرف ايه بنفس الطريقه. معلوم قبل ما يسافر رئيس الحكومه كان على واشنطن ونيويورك.

عقد اجتماع مع نواب عكار طلب مساعدتهم بإيجاد مخرج مؤقت يقضي باستقبال مكب اسرار نفايات مدينة طرابلس لمدة 6 أشهر إضافية. أما أمام رفض النواب للطرح وأصرار سلام عليه، كلف النائب أسعد درغام بالتواصل مع البلديات المحيطة بالمكب، وبعد اتصالات مع البلديات عقد لقاء مع رئيس سلام بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس مجلس الإنماء والأعمار وبعض نواب عكار، وطرح سلام حل مؤقت بدل 6 شهور. يا أخي مشلناها 4 شهور لبينما نلاقي حل. طبعا هذه المشكلة ما خلقتها هيدي الحكومة، ورتتها أنما عم يحاول يلاقي حل لبينما يعني حلك ترقيعي لبينما نوصل لحل جذري. ووعد أنه تنجز خلال هالأشهر الأربعة الخطوات اللازمة لإقامة المطمر الصحي وتشغيل معمل الفارس بعكار بالتوازي مع تقديم حوافز للبلديات المحيطة بمكب اسرار عبر سلسلة من المشاريع بنفسها مجلس الإنماء والأعمار. لكن جواب البلديات كان واضح، لا لنفايات طرابلس في اسرار قبل معالجة الأضرار المادية والصحية المترتبة على السنوات 30 الماضية. وبالفعل هذا اللي صار، وصلنا لأول تشرين وتم إقفال المكب بوجه كل الشاحنات سواء من طرابلس، من البداوي، من بلدات عكار، وقالوا لك خلص يعني هاي البلديات حوالي 160 قرية وبلدة عكارية بتدفع بنفاياتها على مكب إسرار، فكل هالأمور هلأ تعطلت. يعني رجعنا على مشكلة مضخمة أكثر من المشكلة السابقة، لأنه نحن ما بنحب نحل المشاكل، بنحب نرقع يا أستاذ.

من باب التذكير فقط يعني بس مش ان الناس ترجع ننعش ذاكرتها هيك شوية حبوب انعاش للذاكرة. بتذكر بال 2018 ما هيك بال 2018 بوقتها انعمل مؤتمر طويل عريض بنقابة المهندسين وبالبلدية بوقتها وقالوا لك وصلنا لحل بمدينة طرابلس وهناك مشروع متكامل لمعالجة نفايات المدينة والتمويل كان جاهز، تمويل أوروبي وتمويل فرنسي تحديدا، وأيضا القطاع الخاص كان عم بيشارك بهالمشروع وجرى بحثه بأعلى مستويات رئاسة الحكومة وأيضا مشاركة من النواب تبعون المدينة اللي كانوا بوقتها، وقالوا أنه خلص هذا المشروع تمام. وإذ من بعد ما تم إقراره وأنه بلشنا بدنا نبشر فيه، كان مفترض هذا بيعالج نفايات المدينة على القليل لمدة 30 سنة من خلال إنشاء معمل فرز حديث ومتطور تفرز فيه النفايات وفق أنواعها العضوية وغير العضوية على أن تتم معالجة كل نوع والاستفادة منه فيما لا يطمر سوى الجزء المتبقي يلي لا يمكن الاستفادة منه واللي هو بحدود 20% من إجمالي النفايات. إلا أن المشروع يلي كان وصل لمراحل التخطيط النهائية دخل بمسار التعطيل بعد تغيير رئاسة البلدية عام 2019، وأوقفت البلدية واتحاد البلديات السير فيه وقرروا التريث لمزيد من الدراسة قبل ما تعلن البلدية لاحقا عدم اقتناعها بالمشروع وتفضيل مشروع آخر، والمشروع الآخر دل بالأوهام والأحلام والمؤتمرات الصحفية. يلي مش عم يعرفوه يلي بيشتغلوا بالملف البيئي، طبعا انا لست مطلع والله، نحن منتابع بس منلم معلومات منجمع معلومات منقارنها ببعض البعض لحتى نقدم الحصيله لحضراتكم. شو انا خبير بيئي ولا عندي مكب بدي خليه يستفيد ولا بيستفيد من مكب تاني؟ بكفي هالمكب الكبير اللي عايشين فيه اللي ما عارف نطلع منه. يلي عم بيعالجوا هالملف يعني مش متيقنين انه هو ملف حساس جدا ويومي، يعني هذا ما في مزح فيه، كل يوم في نفايات، كل يوم في اطنان بدها تطمر، وكل يوم في لازم يكون معالجه. بلاد العالم كلها صارت بتستخرج كهرباء من هالزباله هاي، بينما نحن بعدنا لغايه الان عم ندور انا لمين بدي اعطيها، هيدا المطمر لمين، وهيدي الشركة مين بيستفيد منها، وأنا شو بيطلع لي من هيدا المشروع، وإذا ما طلع لي من هيدا المشروع بعطله. هيك العقلية التي تدار فيها البلاد بأدق الأمور. أنتم فاكرين القصة هيك إنه روش بتطلع؟ حبيبي هيدي فيها ملايين الدولارات. ولك حتى بعض الدول الأوروبية إجت عرضت علينا إنه يخي يعطونا زبالتكن، أعطونا هالزبالة تبعيتكن، نحن منخدها وبنعرف نعالجها ونستخرج. حتى هاي تعطلت لأنه برضو إجت لما عم يفوضوا كانوا الوزيرة والوزيرة إنه نحن شو بيطلعنا من هذا المشروع يا خي، ده لازم تدور شو بيطلع. طبعا إذا ما بيطلع لي شيء أنا كيف بدي مشي لك المشروع؟ هلا من امبارح بلشنا نشوف مشاهد النفايات عم تكتر بالمدينه، مع انه اليوم شركه لافاجيت شفت الشاحنات صباحا عم تلم، بس ما بعرف وين بدها تطم. يمكن على اخر شيء يضغط رئيس الحكومه لحتى قصه يطولوا بالهم شهرين ثلاثه يحاول يعمل مبادره، بس بالنهايه كلها هيدي حلول ترقيعيه، فبيقطع شهرين ثلاثه بترجع بتنفجر القصه. واخطر شيء عم بيصير هو هيدا الجدل على مواقع التواصل، يعني اهلنا بعكار والاهل بالفيحاء بتلاقي هيدا الجدال المستحكم وانه لا وشو فيها وما بقى يا خي شو فيها، هيدي نحن شو قلنا فيها، يعني نحن شو قلنا فيها لحتى نفوت بهالجدليات ونحولها وكانه خلاف شخصي او خلاف مناطقي. هيدا موضوع بده حل جذري، الحل الجذري كان موجود نحن عطلناه، هلا عم نلجأ لحلول مؤقتة ترقيعية بدنا نشوف شو بدها تجيب نتيجة، بس أكيد هالمشكلة بدها ترجع تنفجر بعدين. كمان لاحظت هناك هجوم واضح على رئيس اتحاد بلديات الفيحاء مهندس وائل الزمري، يعني وكأنه كمان هو اللي اخترع المشكلة. في هجوم بالشخصي من امبارح من قبل بعض الجماعات الحزبية المنتمين لبعض الأحزاب بالمدينة، طبعا مش بغايات إصلاحية ولا بغايات خدمة المدينة، بغايات قمت أقعد محلك. يعني هلأ من سنة لليوم المشكلة طلعت من لما استلمها وائل الزمرلي، ولا المشكل باتحاد بلديات الفيحاء قائم من 7 سنوات وأساسا هو مكسور ومش قادر يدفع معاشات؟ شو ناطرين منه يعني؟ شو بيخلق لكم؟ من وين بيخلق الحل؟ حتى مبادرات الفرز اللي صارت سواء من البلدية أو اتحاد بلديات الفيحاء كلياتها باقت بالفشل، لأنه بلديات فاشلة واتحاد فاشل، بس أكيد مش الرئيس الحالي اللي بيتحمل المسؤولية.
حاولت اختصر لكم المشكلة القدر المستطاع، بس كونوا أكيدين أن المشكلة أكبر من هيك بكتير، وأهم شيء كونوا أكيدين ما حدا قلبه على المصلحة العامة. ما حدا ما تستثنوا حدا، ما حدا قلبه لا على مصلحة عكار ولا على مصلحة طرابلس. كل واحد همه أنا شو بيطلع لي من هذا المشروع، أنا شو بقدر سمسر، أنا شو بقدر حصل بتعطي لها الشركة تبعيتي وألا بعطلك إيه. وهيك تعطلت كل المشاريع بالمدينة من المكب إلى المرآب، حتى بعض المعامل اللي عملت بالمدينة تتذكروا أنها سرقت مع الداتا كلها على بعضها. في معامل فرز تم إنشائها سرقت كل مع الداتا، وبالتالي فالج لتعالج، لأنه ما حدا لا قلبه على البلد ولا على المدينة ولا على صحة الناس، قلبهم على جيوبهم شو بيطلع لنا من الزبالة. وإذا ما طلع لنا من المشروع ما نعطلك إيه، وآخر همنا صحة الناس وصحة المدينة وصحة البلد كلها على بعضها. بصحتكم.

صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

إذا كانت سودت الدنيا بوجهكم خاصة مع بداية هالقسم الثاني من الحلقة بقطعن بقانون إعادة هيكلة المصارف وأزمة النفايات الجديدة القديمة يلي رجعت وانفجرت واللي رح تعمل فتنة بين المناطق بسبب بعض المتهورين والمزيدين، فأنتوا غلطانين. لا، بدل في بارقة أمل، هيدا النفق بآخره في ضوء، والضوء لا يأتي إلا باللون البرتقالي. نحن عنا أمل دايما بمكافحة الفساد طالما عنا التيار الوطني الحر أو ما يسمى بالتيار البرتقالي مع المناضل القائد جبران باسيل وباقي الجلابيط، الله يوجه له الخير بشان المر. نعم يا سادة، لا تفقدوا الأمل، طالما جبران لدينا لا خوف علينا. بالأمس كان عم يتم عن الإعلان عن مرصد الحكومة. هيدا المرصد مش لأحوال الطقس، لا، هيدا المرصد لمراقبة ومحاسبة هذه الحكومة الفاسدة، هذه الحكومة التي أهدرت المليارات من الدولارات على الطاقة، هذه الحكومة التي أنشأت السدود وربحت من وراها ملايين الدولارات وطلعت السدود بلا نتيجة. يسلم لي سدوده، واللي طبعا راكمت على وزارة الطاقة أكثر من 50 مليار دولار. هالحكومة الظالمة الباطشة هيدي يجب محاسبتها. مشان هيك تم الإعلان بالأمس عن مرصد الحكومة بالمكتب العام لمجلس النواب من بعد جلسة المناقشة للحكومة اللي كانت من أسبوعين واللي أتت بالفشل الزريع طبعا للنواب البرتقالي، ورجعت الثقة أعطيت أكثر لحكومة نواف سلام. عقد بالأمس تكتل لبنان القوي مؤتمر مرصد الحكومة بالمكتب العام بمجلس النواب بحضور عدد من النواب، وكمان كانوا داعين بعض السفراء، والجلسة خصصت من أجل الإعلان عن المخالفات الحكومية. كلمات كتيرة طلعت من جبران ونازل وصولا إلى طانت نادا، إلى سلانجو سليم عون، إلى باقي النواب الشتلات الموجودين بهالتكتل الرائع يلي منعرف تماما قديش خدم البلد من وقت اللي وصلوا من 2005 لغاية اليوم. ما في تيار اشتغل قد هالتيار. وإذا في حدا بده يكافح الفساد بهالبلد طبعا مش رح بيكون غير تيار جبران، تيار البرتقالي، هيدا الوحيد التيار المؤمن بالدولة واللي ما بيبيع وبيشتري أبدا، ثابت على مبادئه. وإذا مش مصدقين رجعوا لعهدهم، شوفوا كمية مكافحة الفساد اللي صارت. يا سلام، يا والله دروس.

خلص دروسه عبر من تلك المرحلة النحس. المهم يا سيدي قالك طرحنا 50 سؤال على الحكومة من وقت تشكيلها لغاية اليوم من سنة ونص، ووجهنا لها عشرات الاستجوابات ورصدنا لها 64 مخالفة. ما لا شغلة ولا عملة، ما جماعة لا شغلة ولا عملة، قاعدين عم بيراقبوا ومخصصين، مثلا عاملين جبهات. انت ندى مستلمة هي وسيزار وزارة الطاقة، فلان بيستلم موضوع المي، فلان بتستلم موضوع مقصمين الشغل، لا شغل ولا عمل، شو بيكشوا دبين يعني. فقال في 64 مخالفة وخلص هيدي الحكومة بدأت تحاسب، ومن اليوم نحن المعارضة، معارضة بالضاد، ما تفكروا معارضة بالصاد. أهم شيء بالكلمة الجبرانية التي أتت، قال لك نحن بدنا نقارن بين عمل الحكومة وبيان الوزاري، ومن هالوقت يعني رصدنا 64 مخالفة، وإسا مع الأيام سنرصد كثير من المخالفة. حلو جميل، على فكرة حلو المعارضة، يعني ربيحة دايما المعارضة، بس طالما في محاسبة، طالما تؤمن بمبدأ المحاسبة، ليه بتزعلوا لما الناس تحاسبكن؟ والله هيك سؤال بسيط، يعني انه ليه بتزعلوا لما الناس بتجي بدها تحاسبكن على مرحلة وزاراتكن، وما في وزارة استلمتوها الا ما خربتوها، من الاتصالات للخارجية للطاقة طبعا للتربية، طب ما بننسى للوس عين المدام، ما في وزارة حطيتوا ايدكم فيها الا ما خربتوها، البلد كله خربتوها اساسا من لما استلمتوه، بس ليه بتزعلوا؟ يعني طالما مؤمنين بمبدأ انه عادي المسؤول مفترض يتعرض للمحاسبة، ليه بتزعلوا لما الناس تقول عنكم حرامية ولصوص وفاسدين وخربتوا البلد وكذا؟ ما بعدنا عايشين المرحلة بعد ما نسيناها يعني. شوف مثلا من تصريحات الأمس، قال لك أنه هذا المرصد للحكومة يرمي إلى تكريس نموذج مختلف للمعارضة، يقوم على الحزم بمواجهة أداء السلطة، وسيتحول تدريجيا إلى جزء من آلية رقابية متواصلة، عنوان المساءلة بالأرقام والمواجهة بالوقائع وطرح البدائل، مع إبقاء سقف العمل المعارض داخل المؤسسات الدستورية. الله الله على الإيمان بالدولة ومؤسسات الدستورية. صف حكي صف حكي جعدني.

عجبني تصريح سيزار عبد الخليل الصبي الصيني، قال لك شوف شوف هو مختص بوزارة الطاقة، يعني بما أنه وزارة الطاقة هلأ فاتحة موضوع التدقيق الجنائي بالبواخر وصفقاتهم الفاشلة وسدودهم الأفشل، فهو مركز مع وزارة الطاقة. يعني قال لك شوف وزارة الطاقة أوصلت البلاد إلى الظلام، الله الله على أيامكم كيف شفنا النور، شفنا النور من الأباجور، صباح النور. الله العظيم اللي بيسمع هالكلام هيدا والخطابات والعبارات بتطلع وكأنه الناس فاقدة للذاكرة، كأنه الشعب اللبناني مش عنده ذاكرة سمك، لا لا فاقد للذاكرة تماما. وأساسا الناس هيك قالت، يعني أنت عم تتخيل أنه الشعب اللبناني نجح 3 وزراء طاقة فاشلين ما جابوا كهرباء وضيعوا مليارات الدولارات على مشاريع فاشلة، وسقط أسعد نكد اللي هو كهرباء زحلة واللي بتجيب الكهرباء من سنوات 24 على 24، أنجح مشروع يمكن بموضوع الطاقة عمل بلبنان. إذا الناس هيك اختار شو بتتوقع؟ طبيعي يطلعوا يرجعوا يضحكوا على الناس مرة تانية. تخيل انت 3 وزراء طاقة فاشلين نجحوا بالمجلس النيابي بأصوات العالم، واللي جاب الكهرباء للعالم سقط بالانتخابات. هيدا نموذج عن الشعب الفينيقي يلي ما بيحاسب، ما بيحب المحاسبة. بس هلأ صار عنا مرصد للحكومة وبدنا نحاسب. يا حكومة يا منافقة، انت قلتي بالبيان الوزاري شي وعم تنفذي شي تاني، بينما نحن كمان قلنا ببيانتنا الوزارية شي وما نفذنا شي منه، نفذنا شي تاني، بس نحن فرفور وزمدة مغفور. على كل، يا مرحب بالمعارضة، يا مرحب بمرصد الحكومة، بس من هلأ ورايق ما بقى تزعلوا لما الناس بدها تحاسبكن. مش بس انتوا لأن بتحاسبوا، يعني انتوا بتحاسبوا وبتتحاسبوا مثلكم مثل غيركن، مش والله على راسكن ليمونة أو على راسكن ريشة. يعني ما تزعلوا لما الناس تقول عنكم فاسدين وحرامية ولصوص من كبيركن لصغيركن.

اليوم الحلقة مليئة بالمواضيع التقنية اللي بحاجة لتركيز وأرقام، وهي بتهم كل الناس. يعني مش بس مواضيع المعيشية، مواضيع تقنية بالكهرباء، بالنفايات، بالمصارف، بالمال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قبل ما ننط على المقال اللي اخترناه لليوم، واللي هو برضو بنفس الإطار مصادرنا، عم تعطينا هلأ أخبار عاجلة، أخبار حصرية هلأ قبل ما تنتشر. المستشارة المقررة بمجلس شورى الدولة قررت بتصديق مفوض الحكومة إبطال قرار التمديد لمفتي الجمهورية بشكل رسمي. خلصت المستشارة المقررة إلى قبول المراجعة شكلا وأساسا، وأبطال القرار رقم 55 الصادر على المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى. والقرار المعني هو قرار تمديد السن القانونية لمفتي الجمهورية المفتي دريان ومفتي المناطق. يعني اللي كنا حكيناه سابقا صار حقيقة، وأنه المجلس شورى الدولة هو يتجه إلى قبول الطعن، فعلا قبلوا الطعن شكلا ومضمونا، وأرسل القرار إلى المشهر لحتى يعالجوا الأمر بشكل رسمي، وهيك فتنا أيضا بمشكلة إضافية. هيدي ردا على كل اللي كانوا عم يتطولوا علينا بعضات يقولك هيدي إشاعات وأنتوا عم تغرقوا بالإشاعات وأنتوا عم تهاجموا مش عم نهاجم المؤسسة، نحن كنا عم نحاول نخفف البلاء قبل وقوعه أو نحذر منه. أنا ما دايما أنتوا بتنطروا للحظات الأخيرة، فرجونا كيف بكم تعالجوا الفضيحة هاي يلي بتمس بأهم مؤسسة دينية للطائفة، طائفة الأمة. هاي خبر عاجل، يعني هذا لبين ما هلا تنتشر الخبرية ونشوف كيف بدها تتم المعالجة. بركي بكرة بنحكي بالموضوع بتفاصيل أكتر، لأنه ما فينا نقفي المقال لليوم اللي اخترناه، كمان لأنه بيهمنا كنا كمواطنين نبحث عن ضوء غير الضوء البرتقالي، نبحث عن ضوء حقيقي اللي هو ضوء الكهرباء. إذا بتتابعوا حضراتكم نشرات الأخبار بتلاحظوا أننا تقريبا 3 أيام في هجوم على أنابيب النفط المتواجدة بالأراضي السورية. امبارح كان بحمص تفجير كتير كبير لأنابيب النفط، وطبعا قبل هلا لاحظتوا كمان عنا صوب المخيمات، صوب البارد وصوب عكار، جرى الاعتداء على محاولة إعادة إحياء أنابيب النفط القادمة من العراق. وبقتلت لكم المافيات أكيد بدها تحارب هالمشاريع هاي يلي بتربط لبنان وسوريا والعراق بأنابيب النفط، واللي أكيد بتخفف على الناس كتير وبتفيد العالم. المافيات يلي استفادت مليارات الدولارات طيلة السنوات الماضية بموضوع المازوت والمحروقات مش رح تتخلى عن هالملف الاحتكاري بسهولة، ورح تحاربه بشتى الطرق. وهذا اللي عم تشوفوه حاليا بسوريا، كل يوم عم يحاولوا يضربوا بعض الأنابيب.

أجل ضرب تلك المشاريع. ما هي المشاريع التي يحاول لبنان الاستفادة منها وكانت مباحثات الرئيس نواف سلام من أجلها بزيارته الأخيرة للعراق؟ حول هالإطار اخترنا مقال اليوم لحتى نتعرف على المشاريع المعتمدة للمنطقة واللي أكيد ما بتمشي بدون استقرار. مقال الأستاذ الجامعي رياض أسعد هلال المتخصص اللي بعنوان أنابيب الطاقة تعيد رسم خريطة المشرق، المقال اللي نزل بموقع أساس ميديا. يبدأ الأستاذ رياض أسعد هلال مقاله: قبل 100 عام رسمت اتفاقية سايكس بيكو حدود المشرق السياسية، أما اليوم فتبدو أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وكأنها تعيد رسم المنطقة اقتصاديا، فمن كركوك في العراق إلى بانياس سوريا، طرابلس لبنان والعقبة الأردن إلى دير عمار في شمال لبنان، ومن شبكة الكهرباء التركية إلى لبنان عبر الأراضي السورية، تتقاطع ثلاثة مشاريع إقليمية تجعل من سوريا نقطة الالتقاء الوحيدة بين النفط والغاز والكهرباء في المشرق. لذا لم يعد السؤال هل تستفيد سوريا من موقعها الجغرافي، بل هل يستطيع لبنان أن يحول قربه من هذه الشبكة إلى شراكة اقتصادية تعيد له جزءاً من دوره التاريخي؟ تكمن خصوصية المشهد الحالي في أن ثلاثة مشاريع إقليمية تتحرك في الوقت نفسه عبر الجغرافيا السورية. المسار الأول هو النفط العراقي. وفق منظمة أوبك فإن العراق بينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، وبيملك 145 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة، وبيسعى لتنويع منافذ التصدير بعيداً عن الخليج. بهالإطار عاد مشروع كركوك بانياس إلى الواجهة، بينما يجري أيضاً بحث إعادة إحياء خط كركوك طرابلس التاريخي. وفي هذا الإطار تحدثت تقارير دولية، منها ما ورد في صحيفة لوموند الفرنسية، عن تصور لتطوير محور كركوك بانياس بطاقة قد تصل إلى مليوني برميل يوميا بعد إنشاء بنية تحتية جديدة، وهو مشروع ما يزال قيد طور الإعداد. المسار الثاني هو الغاز، فالترتيب الجديد لم يعد يقوم على نقل الغاز المصري مباشرة إلى لبنان كما طرح عام 2022، بل على استيراد الغاز المسال إلى العقبة وإعادة معالجته ثم ضخه عبر الأردن وسوريا إلى لبنان باستخدام خط الغاز العربي، وهو ما أقرته الحكومة الأردنية خلال العام الحالي. أما المسار الثالث فهو الربط الكهربائي، حيث تبحث سوريا ولبنان في إعادة تفعيل الربط الكهربائي الإقليمي وفق منصة الشرق الدولية. سيتم تزويد لبنان بنحو 150 ميجاوات من الكهرباء بعد استكمال أعمال التأهيل. هودي ملخص المشاريع الثلاثة أو المسارات الثلاثة اللي عم ينشغل عليهم لحتى يربطوا هذه البلدان ببعضها البعض. أنما الفارق بين الخطاب والواقع أن دمشق لم تعد تكتفي بإعلان المشاريع، بل بدأت العمل على الأرض. فبحسب وكالة رويترز ووزارة الطاقة السورية، تعرضت شبكة نقل النفط الداخلي لأكثر من 1400 اعتداء خلال سنوات الحرب، وأنجزت الشركة السورية للبترول صيانة حوالي 80% من تلك الاعتداءات وتصليحها. في المقابل بدأ لبنان أيضا خطوات عملية وإن كانت بوتيرة أبطأ، فقد أعلنت وزارة الطاقة أن أعمال صيانة المقطع اللبناني من خط الغاز العربي بين العبودية ودير عمار شارفت على الانتهاء بتمويل من هبة قطرية، بينما لا تزال خطوط الربط الكهربائي تحتاج إلى تمويل، وقد طلب لبنان دعما من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما أعلن وزير الطاقة أن المفاوضات مستمرة لاستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا.
الخطأ الأكبر هو النظر إلى بانياس وطرابلس كميناءين متنافسين، بينما تؤكد التجارب العالمية أن مراكز الطاقة الناجحة تقوم على توزيع الوظائف داخل سلسلة القيمة. بيختم الأستاذ رياض مقاله: ما يجري مرحليا يتجاوز مشاريع الطاقة المنفصلة ليؤسس لشبكة اقتصادية إقليمية جديدة تكون سوريا عقدتها الجغرافية الأساسية، لكن نجاح هذه الشبكة لا يتوقف على الأنابيب وحدها، بل على قدرة الدول على بناء مؤسسات وشراكات حولها. ولبنان الذي يعاني أزمة مالية تمنعه من تمويل مشاريع البنى التحتية يحتاج إلى نموذج مختلف يقوم على الشراكات مع القطاع الخاص، جذب المستثمرين، تطوير الإطار الإقليمي والتنسيق المؤسسي مع سوريا في ملفات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. هذا محور اتصالات أجراها الرئيس نواف سلام مع رئيس الوزراء العراقي قبل سفره إلى نيويورك، وكان الجانب العراقي متجاوبا وواعدا بالتفاهم مع الجانب السوري حول حصة لبنان من مسار النفط من العراق إلى سوريا.

يعني يا أصدقاء من خلال هالمقال اتعرفنا على مشاريع مش وهمية، مش حبر على ورق، لا، مشاريع خلص صارت طور الإنجاز، وبالتالي هذه المشاريع داخل فيها لبنان. هذا التشابك الاقتصادي الكهربائي الطاقة متشابك بين لبنان، سوريا، الأردن والعراق، وهو طبعا مشروع يعني اخد البركة الدولية. مشان هيك العمل بدأ على الأرض، واللي مفترض انه يكون لبنان ووزارة الطاقة تحديدا عم يحاولوا الاستفادة قدر المستطاع لجذب الاستثمارات والعمل بشكل جدي. هيك بنحل المشاكل جذريا مش بحلول ترقيعية. انت عم تتخيل انه انت هلأ مع الايام بدك تاخد 150 ميجاوات كهرباء من سوريا، البلد الجريح يلي عانى ما عانيه، هو قدر يزبط قطاع الكهرباء عنده، بينما انت بفضل سياسات وزارة الطاقة عايم البرتقاليين وفسادهم ما قدرت تجيب ساعة كهرباء.

مشان هيك عم تلاحظوا زيادة الاعتداءات على الأنابيب سواء بلبنان أو بسوريا أو حتى بالعراق لمنع المشاريع من أن تكون مشاريع منتجة لحتى تدل المافيات هي يلي عم تستفيد.

من المرات القليلة يلي بيكون فيها الترند ليس فقط محلي أو عربي، إنما ترند دولي. ترند الأول بالعالم هو حادثة الطائرة بالأمس، طائرة فلاي دبي وما حدث عليها. لغاية الآن كثير من الأخبار وكثير من التحليلات وكثير من الاستنتاجات والإطلالات الإعلامية التي تتحدث عما حدث دون الوصول إلى نتائج التحقيقات الأساسية لأكيد بعدها بأولها، وبانتظار نتائج تحليل الصندوق الأسود أو الصندوقين الأسودين للطائرة. برضو رح نحاول نختصركم القصة قدر المستطاع، يعني أساسا كل الناس مطلعة صارت عليه وكل الناس عم تبدي رأيها بالموضوع، بتعرفوا بقى نظرية المؤامرة. رحلة فلاي دبي FZ 1073 كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل. يقود الطائرة كابتن هندي ومفترض مساعده هو عماني. فجأة الطائرة هبطت بسرعة من بعد ما قطعت مسافة ساعتين تقريبا وصارت فوق تقريبا الأراضي الأردنية قبل ما تهبط بسرعة. طبعا هذا الهبوط أدى لأن الناس تفزع وتبلش تبعت الخبريات وقالوا شو عم بيصير. طبعا تم توجيه الإنذار من خلال كود الطوارئ 7700 بالمرة الأولى وبعدين 7500، وهذا الكود كود 7500 معناته هناك إنذار أمني غير كود الطوارئ الأول. هلأ بحسب الرواية العالمية واللي أكيد نشرتها إسرائيل أول شيء، أنه مساعد القبطان أو الكابتن كان طعن الكابتن الهندي بخاصرته محاولا أنه ينزل الطائرة يخليها تتدمر وتتحطم هي بمن فيها وتنزل يمكن بالأراضي الأردنية أو بالأراضي السعودية. إنما الناس اللي كانوا على الطائرة هن يلي قدروا أنه يربطوا ويحجزوا، و كان في 2 كابتن موجودين على الطيارة هن يلي ساعدوا بأنه تنزل بمطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. هيدا المختصر تبعيته، يعني هيدا الاختصار المفيد تبعيت القصة. لم تنجح العملية. هلأ بداية قالوا لك أول خبرية سمعتها قال لك أنه الطيارة عم بيقودها كان كابتن روسي ومساعده هو أوكراني، وتخانقوا مع بعضهم بسبب الخلافات بين البلدين قاموا طعنوا. طبعا تسخيف كتير كبير للأمر. لا بل تبين العكس تماما، أنه اللي أنقذوا الطائرة هن 2 طيارين كانوا موجودين بالطيارة، هن أوكراني وروسي، هن 2 اللي تعاونوا على هبوط الطائرة بسلام بمطار تبوك. بدوا بقى مين يقلكم كيف استغل رئيس وزراء العدو هذه الحادثة وضخمها وحادثة إرهابية. يمكن تكون يعني هي الشركة طلعت بيان وقالت أنه انطروا نتائج التحقيقات، حاجة كل واحد يحلل على كيفه، بالنهاية في سمعة شركة عالمية، حاجة بقى كل واحد يحط السيناريو اللي بده إياه. إنما أبى رئيس وزراء العدو بحكم أنه في انتخابات إلا أنه يستثمر القصة للنهاية، وراح هو استقبل العائدين بمطار بن غوريون. وشفتوا الفيديو اللي انتشر عن حدا كان قاعد عم يحكي له المراجل هو عليه دم أنه كيف هو فات على الطيارة وكيف ضرب الفريمات. قال له من وين تعلمت؟ قال له بحضر ناشونال الجيوغرافي. شيء مثل النكتة يعني صارت، بس أكيد كان في عمل مش سليم، العمل مش مزبوط، وبالنهاية صار اللي صار وتم عودة الركاب والتحقيقات بعدها مستمرة. وكابتن الطيارة صار ترند عالمي، شو اسمه الطيار؟ ماتشاهار أميتابا تشاني. ماتشاهار صار ترند عالمي، خاصة هو يكشف بحلاه وكذا، فكل الناس عم تتداول بصورته لهيدا البطل يلي فتح باب القمرة قبل ما يغرق بالدم، ويتم حاليا علاجه بمستشفى تبوك. الاستغلال السياسي لهالحادثة رح يبقى مستمر لفترة طويلة. حتى المعارضة الإسرائيلية كانت عم تستغل الحادثة كمان، عم تقول لك انه لا في عمل أمني ولا في شيء، وهيدي كلها من مزاعم نتنياهو لحتى يعلن بطولات وهمية، حتى هن بين بعضهم مش مصدقين الرواية.

المقر القيادي، والثاني بيصور لك الحادثة كلها على بعضها. وانا جونا من 11 ايلول جديد، وكل هالشعارات اللي لقيتوها بعناوين الاعلام كلياتها مضخمه، ما في روايه رسميه لغايه الان بانتظار نتائج التحقيقات، بس اكيد كان في عمل مشبوه. محظوظين اخوات الدين حتى بهي ما زبطت. هلا بزاويه من الزوايا خد لك بقى جماعه يعني ديانه القضيه، عباد القضيه يلي بلشوا لك بقى نسيوا القصه، نسيوا الروايه، نسيوا الحادثه، نسيوا قال لك كيف السعوديه بتخلي الطياره تنزل؟ كيف بيخلون ينزلوا؟ وحطوا لك فيديو على كيف عم يطببون وعم يتفقدون للركاب، وكأنه انه كيف لازم تاخدون وتقتلون تذبحون، هيك بكون عم تعملوا الطريقة الرسمية، وهيك بكون عم تقدموا صورة نموذجية عن الإسلام. طبعا ما سمعوا انه مثلا السلطات السعودية رفضت انه تأتي طائرة إسرائيلية تنقلون، ورفضت انه تأتي طائرة عسكرية، وما قبلوا الا ينقلوا على طائرة فلاي دبي كمان مرة تانية، هاي ما سمعوا فيها بهالحوادث، بس انه كيف بيخلون تنزلوا؟ لازم انتم تفجرون، يلي ما نجح فيه مساعد الكابتن لازم انتم كنتوا تعملوه، تذبحون، هيك بهالطريقة بتقدموا صورة مشرقة عن الدين، وهيك بتكونوا عم تنتقموا من العدو الغاشم، ما هيك؟ على فكرة نص الركاب فلسطيني بيحملوا الجنسية الإسرائيلية، بس إذا ما معكم خبر.

بانتظار انه توضح الرواية الرسمية اكيد الموضوع رح يبقى ترند عالمي وكل واحد رح يحاول يستغل فيه بالسياسة مثل ما نتنياهو عم يحاول يستغله بالانتخابات. هناك ايضا كارهي العرب والمملكة عم يحاولوا يستغلوه من باب عبادة القضية. المتضرر الأكبر أكيد الشركة الإماراتية فلاي دبي، يعني يلي بدها كتير وقت لحتى تنسي الناس هذه الحادثة، خاصة وهي تتبع إجراءات دقيقة. يعني السؤال الأبرز اللي كان عم يسأل امبارح أنه منين جاب السكين مساعد الكابتن، وليش ما تم إنزال للطائرة دغري إذا النية بأنه الطائرة تدمر بمن فيها؟ ليش نطروا لوصلت على الحدود الأردنية السعودية واتخذ القرار بإنزالها؟ كمان سؤال تاني، كل الأسئلة معرضة لكثير من الإجابات، إنما الحقيقة تتضح مع ظهور نتائج تحليل الصندوقين الأسودين.

0: صار مشهور هالمات شهر. اي والله اشهر من اميتاب باتشان.
1: وحنين متبخرين عمل حالين يا ولد
0: زيز هيرو

جد ما معقول المملكة كيف بتلتزم بالبروتوكول الدولي بتخليهم ينزلوا عندها بالمطار؟ كان لازم تفجر الطيارة بالجو وهيك بهالطريقة الحمد لله اليوم التالي بعدين شو بيصير ما مشكلة، المهم نفجروا الطيارة ونكبهم بالبحر، بس النتائج بعدين والله إذا صار في حرب، إذا صار في دمار، إذا صار في ردات فعل، لا عادي جدا يعني، وإذا تدمر كل الدول ولو

0: معقول دنيا صعبة من غير بنات؟ خلينا نجرب نشوف. هاي توقعات معلش يا استاذ عمرو اسمح لنا يعني. هيها الدنيا حلوة بدون بنات الحمد لله.
1: عمل الحرير يا ولا شبه البنات.
0: وهذا من التقارير اللي احترتها حول كليب هالأغنية. يلا بما انه عم أغير الموضوع عن بطلة الكليب يلي صارت مشهورة أكثر من الغنية، عم نحكي عن الصبية لجين خليفة. قال لك البنت كانت متفوقة بكلية الطب وجايبة 101%، وشرحنا لكم بقى ليه، لأنه 100% نتيجة دراستها و 1% بونس لأنه متفوقة بالجمباز. وبرضو ما حدا كان سامع فيها ولا شفنا الوسائل الإعلام راحت عملت معها مقابلات، رغم أنه إنجاز أنك تجيب بكلية الطب 101%. إنما من لما ظهرت بالكليب كل يوم بقى على شاشة وكل يوم بمقابلة، وصار عمرو دياب بيخدها بحفلات وصارت مشهورة. فقالوا لك من طيب الناس عم تقلك لشو بدنا ندرس ونتعذب، طالما بلقطة واحدة قادرين نعمل نجومية ونصير نجوم سوشيال ميديا. هلا الحق عليا ولا الحق على الإعلام اللي بيهتم دايما بهيك أمور وما بيهتم بالمتفوقين بمجالهم؟ هيحطوا الحق على البنت عشوائي. ما بس هيك، كمان هلا عندها عروض تمثيلية برمضان جاية، 3-4 مسلسلات. هي صبية حلوة اسم الله يعني، ما هي كانت وصيفة ملكة جمال مصر. نقشت مع لجين.

0: شبه.
1: وهي عادة الأعلام التافهة صاير بهاليام، ما بيشوف المتفوقين بمجالهم بالطب بالدراسة بالهندسة بالعلم، ما بيهتم فيهم، آخر همه الهم مين بيقلع، مين بيعمل عمل غريب عجيب، مين بيقدم لحم رخيص أكتر، هيدا بنركض عليه، مين تافه أكتر ومنعمل

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان.
1: شبه البنات
0: الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعاً.

برجع بذكركم بالختام بالخبر اللي زعلني من شوي الحصري والعاجل، انه شورى الدولة المستشارة قبلت الطعن المقدم بالتمديد للمفتي، والقرار صار رسمي، الطعن قبل شكلا ومضمونا. اكيد هذا الموضوع بده يتفاعل خلال النهار، وبكرة بكون لنا معه وقفة تفصيلية ان شاء الله. خلينا ندلم كبشين بالكراسي، اوعى اوعى حدا يفكر انه الحكم عادي يكون فيه نهايه، يعني لا، نحن بدنا ندل على الكرسي لاخر العمر، وبدنا نورط الكرسي كمان بالسياسه، بالنقابات، بالروابط، بالدين، بكل شيء. لا نؤمن بمقوله لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك. ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير، وأسعد الله صباح الأحرار والبنات كمان، بسم الله.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
5: تريبولي اف ام

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات، براسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية.

EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572 تريبولي FM. منذ أن بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل. نشرق كل يوم لنعلن جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
1: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
0: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام جام جام جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بتطني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك لنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني تقني تقني تقني تقني تقني تقني تقني تقني تقني تقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طول طول طول طول طول طول طول طول طول طول طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: يحيى.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
3: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
3: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
3: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
3: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد

0: بقلبه داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
1: على هواك.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
4: Musicana. Alu. Alua. Musicana.
5: The
4: better.
5: Music.
4: Country. Hello or hello?
6: Any question?
4: Hello as in hello. I'm Musicana. Hello.

0: أحبك. أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابت بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال

تفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. 3 كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش
2: هينفع. هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافيه الدرع.

زمان حبيب عيني وروح أحلامي حبيب غرامي وكل زمان

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الاصليه، الماركه يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيويه. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والاناقه، كولكشن حصريه من اهم الاسواق العالميه، مختاره بدرايه وخبره وعنايه، كل قطعه قصه وكل نقشه حكايه. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك اند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والاحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، اشاره عزمي مقابل بنك عودي، مواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابت بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
3: Number one, hit radio.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: أحلى واحدة ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.